0: toute la culture HTM.
1: يا خاوتي توحدوا الله ونعلوا الشيطان يا ولاد العربية يا بنات العربان هذه دنيا غرارة وش حار راحوا فيها من البنات وشبان